0: شواني برزايكان برا لرنگو جوانيو هيمني جنگي ياري كردني منالا چاكوشكانو هولي بونكانو شوينيك بو تمار كردني يادوري لقل عزيزان لا برزايكاني سليماني اشناي كجوانيو وردكاري لتلارسازيو ديزايني شقو ويلا سنجراجي شكان يبيت شاريك بطواوي وردكاري خزمت قزاريكاني سرسام الدكا برزايكان سليماني برزايكاني جيان هميشة جوانيو نوازي
1: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
2: راديو خاك 88.5.

0: راديو إيخاك هشتاحوت بوينت حوت.
1: بيام دقوتي توي بابولو مني بايز ليك دوري راست خلشي ولاتيكي بلا خاوان دوسنوري بلا خاوان دوسنوري.